0: يعني ايماجينو تجي وحده كيما كيفك هاد القهوه
1: نو شوفي يدك
0: قربي شاتوره نو
2: مي اتون مي ديكو تي مون تي كوبان
0: تي كوبان غرو كوبان انا صاي
2: متاكلاج